كنت سي بي سكر تقتمي بي بدي بوان تعمل خقق شيرا ودومي تاسي جومي كين نام نالي غيوكر تقتمي إلين نغني إلين نغني تانا سكيني بوراما كين نام نام ودومي ونو سويو بوراما نباغني أبتني 120 كنن نامي 12 موقع تيكني كان يثنمي 10:50 يخرجتو تيامي نامي توين نتكون نغلو في إقاومة يغاقنا أبتني أتنقتمي تيلي منامي

0: لكت سي بالسوكي تطمي بي وديك ونطعمي خقه ودومي وكير تطمي سيدا تارسي بعد لكي نرسي منعتو إلي نغالواني إلي نغياني سقيني بورا مني أما تكسوني أتوني ودلا شويو أما لأنو سوق اللي وجنان باغي نعطينا أنسا 120 كان النامي إخالوني تباني توايا موقت الدقو تيكاني كان يطنمي أما أولاسا 1050 إخالو توتيامي كيساني نكتوينا غروا غفقا وما يغي حقوتي أترنين النامي تمنى أتوايا خمني حقوتي بولما يغسيوتيني إيقاني وبرو تيمي تخاني كوفي تاكوا يوكان قاوي ساقتيو جوي ودلوغياني كاتو جيغاتيجي جنينغاتو كريستا فان لحروفن وقاقو أتوغن ناقتو تيجو نقليغتو سيوتيمي كالندر
1: This is one of those things you would not expect.
0: تاكوا إسو ما ناقو ينجتو غلوا نقليغتو سيوتي أتوغتو غن ناقتو

كون نغطاها ما تبابو تقك وني إلي سخسي إغني تبابو تقك هايلينا جيلا ميري كنا زي ما إلي سخسي تبابو تقك بك تساعد له قوي النمي وفن جين قمنا بي

0: إلا قيلا وقت أبو توفق هون لغيبوك تابنا تيكرا أرضو عميو تولو قيمة يوك سايمن تينا توفق نغنى لغم جابون وبلومي
1: أنا تعاوك شو قاري لئميما وهنيا لغا تبقى تابنا أتاتيغا أنا يوين هوي لغو